0: مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 حزيران أن شركة أصلصان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات، مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 في الجولة 33 من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. فيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظير الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 من حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أسيلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 من حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس. ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا، وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. زيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 من حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أسلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 من حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس. ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا، وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: امتى امتى هتعرف ابدا امتى هتعرف
1: تامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. فيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 حزيران في اتصال هاتفي مع نظير الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي

0: رسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي: ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أسلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية، وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات، مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 من حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا، تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 4 على ملعب لوس أنجلوس، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
2: معكم أينما كنتم. أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. فيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 حزيران في اتصال هاتفي مع نظير الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أصلصان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول

0: الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتيه أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية، وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات، مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا، تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى. وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 4 على ملعب لوس أنجلوس. ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا. وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الحرام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

فاصلة ثلاثة في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. فيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظير الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 من حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أصلصان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 من حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب لوس أنجلوس. ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا، وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

المستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الأحكام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان بذكرى عاشوراء، ألم كربلاء ما زال حاضرا في القلوب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس 25 من حزيران خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء أن ألم واقعة كربلاء ما زال حاضرا في القلوب وكأنه وقع بالأمس رغم مرور 14 قرنا عليها، وأشار إلى أن محبة أهل البيت واحترامهم تمثلان جوهر هذه الأمة، مؤكدا أن الحق والحقيقة بقيا راسخين رغم استشهاد الإمام الحسين ورفاقه في كربلاء. كما دعا أردوغان إلى التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، مشددا على أن حكومته تعاملت مع جميع المواطنين دون تمييز بسبب المعتقد أو المذهب، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. زيدان يلتقي رجال أعمال أتراكا في كندا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 26 من حزيران برجال أعمال أتراك في مدينة تورنتو الكندية، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى كندا التي تستغرق يومين. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول التواصل مع رجال الأعمال الأتراك وتعزيز العلاقات مع الجالية التركية في كندا. كما شارك فيدان في فعالية استضافها اتحاد الديمقراطيين الدولي في تورنتو، التقى خلالها ممثلين عن الجالية التركية والمسلمة المقيمة في البلاد. وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الخميس 25 من حزيران في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفانجيل آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا والاحتياجات الإنسانية العاجلة. ونقل فيدان تعازي الشعب التركي مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدات. وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إرسال طائرتين الجمعة 26 من حزيران تحملان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة ومعدات متخصصة إلى فنزويلا للمساهمة في جهود الاستجابة للكوارث، وذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. وزير الطوارئ السوري يثمن دور الأمم المتحدة في تعافي سوريا واستقرارها. ثمن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الجمعة 26 من حزيران دور الأمم المتحدة في دعم أولويات سوريا وتعافيها، وذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر على هامش مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وأكد الصالح أن اللقاء تناول رؤية الحكومة نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مشددا على أن ملف الألغام يعد أولوية وطنية ترتبط بحماية الأرواح وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. وزير المالية السوري يبحث مع اتحاد غرف التجارة تسهيل الإجراءات ودعم النشاط الاقتصادي. بحث وزير المالية محمد يسر برنية الخميس 25 من حزيران خلال زيارته مقر اتحاد غرف التجارة السورية في دمشق مع رئيس الاتحاد علاء العلي سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحسين الامتثال الضريبي. واستمع الوزير إلى مقترحات الاتحاد حول الإصلاحات الضريبية الجارية مؤكدا الحرص على دراستها والاستجابة لها مع التفاهم على إلغاء الأثر الرجعي لرسم الإنفاق الاستهلاكي للفترة التي تلت التحرير بما يخفف الأعباء عن قطاع الأعمال. روتي: ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الخميس 25 من حزيران أن شركة أسلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على جميع دول الحلف، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي بواشنطن ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح روتي أن القمة ستؤكد وحدة الحلف وقدراته الدفاعية وستشهد الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بمليارات الدولارات مشددا على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي والتعاون بين الحلفاء. وزارة الإعلام السورية تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر. أصدرت وزارة الإعلام الخميس 25 من حزيران ضوابط جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في سوريا تضمنت 6 محظورات تتعلق بنشر المعلومات والمحتوى، وشملت الضوابط حظر نشر الوثائق السرية الخاصة بالجيش والأمن أو القضايا السيادية وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز أو يسيء إلى الأديان والرموز الدينية، إضافة إلى منع انتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمواد المخلة بالآداب العامة. وأكدت الوزارة أن جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالالتزام بهذه الضوابط، وأن المخالفين سيعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة. تركيا تودع مونديال 2026 بفوز مشرف على الولايات المتحدة. ودع المنتخب التركي الجمعة 26 من حزيران منافسات كأس العالم 2026 بفوز مشرف على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 4 على ملعب لوس أنجلوس، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 3 نقاط فيما سجل أردا جولر رقما تاريخيا بعدما أصبح أصغر لاعب تركي يحرز هدفا في تاريخ كأس العالم. السباحة التركية سمية بوياسي تحرز ذهبية بطولة العالم في فرنسا. حققت السباحة التركية الشابة سمية بوياسي الجمعة 26 من حزيران إنجازا رياضيا بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها فرنسا، وأعربت بوياسي عن سعادتها بالعودة من باريس بالميدالية الذهبية، مؤكدة أنها تجاوزت تحديات عدة من بينها إغلاق المسبح قبل البطولة وضغط الامتحانات والانتقال إلى مدينة جديدة، مشددة على أن إصرارها على تحقيق هدفها كان أكبر من جميع العقبات. ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة بوياسي التي تواصل لفت الأنظار بإصرارها ونجاحها في المحافل الدولية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: صادرات الدفاع ارتفعت

التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية ارتفعت من 248 مليون دولار سنوياً إلى 992 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن تركيا تصدر في أسبوع ما كانت تصدره في عام كامل. وأضاف خلال حفل توزيع جوائز أبطال التصدير أن صادرات السلع والخدمات سجلت رقماً قياسياً بلغ 395.9 مليار دولار عام 2025، مؤكداً مواصلة توسيع شبكة الصادرات ورفع صادرات الدول البعيدة إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2028 في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية.

الشرع يؤكد على تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة المخدرات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن مكافحة المخدرات تمثل برنامجاً وطنياً تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثاً ثقيلاً من صناعة المخدرات وترويجها، الأمر الذي جعل من أولويات الدولة إعلان حرب شاملة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. وجاءت تصريحات الشرع في منشور على منصة إكس بالتزامن مع إطلاق وزارتي الداخلية والصحة بحضوره الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وخلال الفعالية أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، معلنا انطلاق الحملة التي تركز على 3 مسارات رئيسية هي إنفاذ القانون والوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال الفترة الماضية من تفكيك شبكات تهريب ومعامل لإنتاج الكبتاجون وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الأولية لصناعتها بالتعاون مع دول الجوار وعدد من الدول العربية. من جانبه أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تطوير منظومة وطنية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مع إطلاق برامج لتدريب الكوادر وخطوط ساخنة للدعم ومراكز مجتمعية لتعافي المدمنين. وشهد الحفل تكريم أسرة أحد شهداء وزارة الداخلية الذين قضوا أثناء أداء واجبهم في مكافحة المخدرات، إلى جانب عروض توعوية تناولت مخاطر هذه الآفة وجهود الدولة في التصدي لها.

فيدان، قمة الناتو في أنقرة ستكون تاريخية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انعقادها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل بأنها ستكون تاريخية، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية الحالية تجعل القرارات التي

ستصدر عنها أكثر تأثيرا في مستقبل الحلف والمنطقة. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في العاصمة الكندية أوتاوا إن القمة ستخصص جدول أعمال خاصا بقطاع الصناعات الدفاعية إلى جانب مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي ومستقبل الحلف ومستوى جاهزيته وآليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وردم الفجوات عبر الأطلسي في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وأوضح أن الحروب والنزاعات الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية دفعت دول الناتو إلى إعادة تقييم قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية أصبحت قضية استراتيجية تناقش على أعلى المستويات وليست مجرد ملف فني داخل الحلف. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية أكد فيدان أن تركيا لا تزال مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على ضرورة إحياء المسار الدبلوماسي وإنهاء الحرب عبر الحوار وفق القانون الدولي. كما رحب فيدان بمذكرة التفاهم التي أرست وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبر توسيعها لتشمل لبنان تطورا إيجابيا داعيا إلى حماية مسار المفاوضات وعدم السماح بإفشاله، مع التأكيد على أهمية استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي الشأن الثنائي أعلن فيدان بدء المباحثات الأولية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا، مشيرا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والغاز الطبيعي المسال والصناعات الدفاعية، مع تأكيد الجانبين عزمهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن قمة الناتو في أنقرة تحظى بتوقعات كبيرة وستركز على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وتكامل سلاسل التوريد وقابلية العمل المشترك بين الحلفاء، معربة عن تطلعها للمشاركة في القمة إلى جانب رئيس الوزراء مارك كارني ووزير الدفاع ديفيد ماكغوينتي. وزير الطوارئ السوري يبحث عودة اللاجئين مع المفوض السامي في جنيف. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الجمعة في مدينة جنيف السويسرية مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح سبل دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرة سوريا بلا مخيمات. وناقش الجانبان تهيئة الظروف اللازمة لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة من خلال التنسيق الجهود المشتركة بما يدعم الاستقرار والتعافي داخل سوريا. وأكد الصالح أن اللقاء حمل بعدا إنسانيا خاصا، وأن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة السوريين إلى منازلهم. كما نظمت الوزارة على هامش مؤتمر شركاء سوريا للأعمال المتعلقة بالألغام في جنيف طاولة مستديرة لبحث الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي الشامل، مع التأكيد على أن إزالة الألغام تمثل ركيزة أساسية لعودة النازحين وإعادة الإعمار.

محافظ حلب يبحث مع وفد من محافظ حلب يبحث مع وفد من منظمة الهجرة الدولية سبل التعاون في برامج التعافي.

0: بحث محافظ حلب عزام الغريب أمس الجمعة مع وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي سبل التعاون في برامج التعافي والاستقرار في المحافظة، وناقش الجانبان خلال اللقاء أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التماسك المجتمعي والدعم النفسي والاجتماعي وتوحيد البيانات لتحديد الاحتياجات وتوجيه التدخلات. وأكد المحافظ حرص حلب على تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية لدعم التعافي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: صادرات الدفاع ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن تركيا تصدر في أسبوع ما كانت تصدره في عام كامل. وأضاف خلال حفل توزيع جوائز أبطال التصدير أن صادرات السلع والخدمات سجلت رقما قياسيا بلغ 395.9 مليار دولار عام 2025، مؤكدا مواصلة توسيع شبكة الصادرات ورفع صادرات الدول البعيدة إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2028 في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية. الشرع يؤكد على تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة المخدرات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن مكافحة المخدرات تمثل برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها، الأمر الذي جعل من أولويات الدولة إعلان حرب شاملة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. وجاءت تصريحات الشرع في منشور على منصة إكس بالتزامن مع إطلاق وزارتي الداخلية والصحة بحضوره الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وخلال الفعالية أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، معلنا انطلاق الحملة التي تركز على ثلاثة مسارات رئيسية هي إنفاذ القانون والوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال الفترة الماضية من تفكيك شبكات تهريب ومعامل لإنتاج الكبتاجون وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الأولية لصناعتها بالتعاون مع دول الجوار وعدد من الدول العربية. من جانبه أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تطوير منظومة وطنية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مع إطلاق برامج لتدريب الكوادر وخطوط ساخنة للدعم ومراكز مجتمعية لتعافي المدمنين.

0: شهد الحفل تكريم أسرة أحد شهداء وزارة الداخلية الذين قضوا أثناء أداء واجبهم في مكافحة المخدرات، إلى جانب عروض توعوية تناولت مخاطر هذه الآفة وجهود الدولة في التصدي لها. فيدان قمة الناتو في أنقرة ستكون تاريخية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انعقادها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل بأنها ستكون تاريخية، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية الحالية تجعل القرارات التي ستصدر عنها أكثر تأثيرا في مستقبل الحلف والمنطقة. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في العاصمة الكندية أوتاوا إن القمة ستخصص جدول أعمال خاصا بقطاع الصناعات الدفاعية إلى جانب مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي ومستقبل الحلف ومستوى جاهزيته وآليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وردم الفجوات عبر الأطلسي في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وأوضح أن الحروب والنزاعات الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية دفعت دول الناتو إلى إعادة تقييم قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية أصبحت قضية استراتيجية تناقش على أعلى المستويات وليست مجرد ملف فني داخل الحلف. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية أكد فيدان أن تركيا لا تزال مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على ضرورة إحياء المسار الدبلوماسي وإنهاء الحرب عبر الحوار وفق القانون الدولي. كما رحب فيدان بمذكرة التفاهم التي أرست وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبر توسيعها لتشمل لبنان تطورا إيجابيا داعيا إلى حماية مسار المفاوضات وعدم السماح بإفشاله، مع التأكيد على أهمية استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي الشأن الثنائي أعلن فيدان بدء المباحثات الأولية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا، مشيرا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والغاز الطبيعي المسال والصناعات الدفاعية، مع تأكيد الجانبين عزمهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن قمة الناتو في أنقرة تحظى بتوقعات كبيرة وستركز على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وتكامل سلاسل التوريد وقابلية العمل المشترك بين الحلفاء، معربة عن تطلعها للمشاركة في القمة إلى جانب رئيس الوزراء مارك كارني ووزير الدفاع ديفيد ماكغوينتي. وزير الطوارئ السوري يبحث عودة اللاجئين مع المفوض السامي في جنيف. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الجمعة في مدينة جنيف السويسرية مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح سبل دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرة سوريا بلا مخيمات. وناقش الجانبان تهيئة الظروف اللازمة لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة من خلال التنسيق الجهود المشتركة بما يدعم الاستقرار والتعافي داخل سوريا. وأكد الصالح أن اللقاء حمل بعدا إنسانيا خاصا، وأن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة السوريين إلى منازلهم. كما نظمت الوزارة على هامش مؤتمر شركاء سوريا للأعمال المتعلقة بالألغام في جنيف طاولة مستديرة لبحث الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي الشامل، مع التأكيد على أن إزالة الألغام تمثل ركيزة أساسية لعودة النازحين وإعادة الإعمار. محافظ حلب يبحث مع وفد من منظمة الهجرة الدولية سبل التعاون في برامج التعافي. بحث محافظ حلب عزام الغريب أمس الجمعة مع وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي سبل التعاون في برامج التعافي والاستقرار في المحافظة، وناقش الجانبان خلال اللقاء أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التماسك المجتمعي والدعم النفسي والاجتماعي وتوحيد البيانات لتحديد الاحتياجات وتوجيه التدخلات. وأكد المحافظ حرص حلب على تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية لدعم التعافي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومهمات.

مغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم، يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر

الثامن الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: صادرات الدفاع ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن تركيا تصدر في أسبوع ما كانت تصدره في عام كامل. وأضاف خلال حفل توزيع جوائز أبطال التصدير أن صادرات السلع والخدمات سجلت رقما قياسيا بلغ 395.9 مليار دولار عام 2025، مؤكدا مواصلة توسيع شبكة الصادرات ورفع صادرات الدول البعيدة إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2028 في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية. الشرع يؤكد على تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة المخدرات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن مكافحة المخدرات تمثل برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها، الأمر الذي جعل من أولويات الدولة إعلان حرب شاملة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. وجاءت تصريحات الشرع في منشور على منصة إكس بالتزامن مع إطلاق وزارتي الداخلية والصحة بحضوره الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وخلال الفعالية أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، معلنا انطلاق الحملة التي تركز على 3 مسارات رئيسية هي إنفاذ القانون والوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال الفترة الماضية من تفكيك شبكات تهريب ومعامل لإنتاج الكبتاجون وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الأولية لصناعتها بالتعاون مع دول الجوار وعدد من الدول العربية. من جانبه أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تطوير منظومة وطنية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مع إطلاق برامج لتدريب الكوادر وخطوط ساخنة للدعم ومراكز مجتمعية لتعافي المدمنين. وشهد الحفل تكريم أسرة أحد شهداء وزارة الداخلية الذين قضوا أثناء أداء واجبهم في مكافحة المخدرات، إلى جانب عروض توعوية تناولت مخاطر هذه الآفة وجهود الدولة في التصدي لها. فيدان: قمة الناتو في أنقرة ستكون تاريخية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انعقادها في أنقرة
يومي 7 و8 من تموز المقبل بأنها ستكون تاريخية، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية الحالية تجعل القرارات التي ستصدر عنها أكثر تأثيرا في مستقبل الحلف والمنطقة. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في العاصمة الكندية أوتاوا إن القمة ستخصص جدول أعمال خاصا بقطاع الصناعات الدفاعية إلى جانب مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي ومستقبل الحلف ومستوى جاهزيته وآليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وردم الفجوات عبر الأطلسي في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وأوضح أن الحروب والنزاعات الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية دفعت دول الناتو إلى إعادة تقييم قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية أصبحت قضية استراتيجية تناقش على أعلى المستويات وليست مجرد ملف فني داخل الحلف. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية أكد فيدان أن تركيا لا تزال مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على ضرورة إحياء المسار الدبلوماسي وإنهاء الحرب عبر الحوار وفق القانون الدولي. كما رحب فيدان بمذكرة التفاهم التي أرست وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبر توسيعها لتشمل لبنان تطورا إيجابيا داعيا إلى حماية مسار المفاوضات وعدم السماح بإفشاله، مع التأكيد على أهمية استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي الشأن الثنائي أعلن فيدان بدء المباحثات الأولية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا، مشيرا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والغاز الطبيعي المسال والصناعات الدفاعية، مع تأكيد الجانبين عزمهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن قمة الناتو في أنقرة تحظى بتوقعات كبيرة وستركز على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وتكامل سلاسل التوريد وقابلية العمل المشترك بين الحلفاء، معربة عن تطلعها للمشاركة في القمة إلى جانب رئيس الوزراء مارك كارني ووزير الدفاع ديفيد ماكغوينتي. وزير الطوارئ السوري يبحث عودة اللاجئين مع المفوض السامي في جنيف. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الجمعة في مدينة جنيف السويسرية مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح سبل دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرة سوريا بلا مخيمات. وناقش الجانبان تهيئة الظروف اللازمة لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة من خلال التنسيق الجهود المشتركة بما يدعم الاستقرار والتعافي داخل سوريا. وأكد الصالح أن اللقاء حمل بعدا إنسانيا خاصا، وأن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة السوريين إلى منازلهم. كما نظمت الوزارة على هامش مؤتمر شركاء سوريا للأعمال المتعلقة بالألغام في جنيف طاولة مستديرة لبحث الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي الشامل، مع التأكيد على أن إزالة الألغام تمثل ركيزة أساسية لعودة النازحين وإعادة الإعمار. محافظ حلب يبحث مع وفد من منظمة الهجرة الدولية سبل التعاون في برامج التعافي. بحث محافظ حلب عزام الغريب أمس الجمعة مع وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي
سبل التعاون في برامج التعافي والاستقرار في المحافظة، وناقش الجانبان خلال اللقاء أولويات المرحلة

0: المقبلة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التماسك المجتمعي والدعم النفسي والاجتماعي وتوحيد البيانات لتحديد الاحتياجات وتوجيه التدخلات. وأكد المحافظ حرص حلب على تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية لدعم التعافي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

المستمعين. النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون:

من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم

منيحي، أبت لي أن أقضي في فعالي وأن أغضي على أمر قبيح، فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح، فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح.

الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا الاعلام حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضره ومي ما في احلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة

ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: صادرات الدفاع ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن تركيا تصدر في أسبوع ما كانت تصدره في عام كامل. وأضاف خلال حفل توزيع جوائز أبطال التصدير أن صادرات السلع والخدمات سجلت رقما قياسيا بلغ 395.9 مليار دولار عام 2025، مؤكدا مواصلة توسيع شبكة الصادرات ورفع صادرات الدول البعيدة إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2028 في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية. الشرع يؤكد على تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة المخدرات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن مكافحة المخدرات تمثل برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها، الأمر الذي جعل من أولويات الدولة إعلان حرب شاملة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. وجاءت تصريحات الشرع في منشور على منصة إكس بالتزامن مع إطلاق وزارتي الداخلية والصحة بحضوره الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وخلال الفعالية أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، معلنا انطلاق الحملة التي تركز على ثلاثة مسارات رئيسية هي إنفاذ القانون والوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال الفترة الماضية من تفكيك شبكات تهريب ومعامل لإنتاج الكبتاجون وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الأولية لصناعتها بالتعاون مع دول الجوار وعدد من الدول العربية. من جانبه أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تطوير منظومة وطنية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مع إطلاق برامج لتدريب الكوادر وخطوط ساخنة للدعم ومراكز مجتمعية لتعافي المدمنين. وشهد الحفل تكريم أسرة أحد شهداء وزارة الداخلية الذين قضوا أثناء أداء واجبهم في مكافحة المخدرات، إلى جانب عروض توعوية تناولت مخاطر هذه الآفة وجهود الدولة في التصدي لها. فيدان: قمة الناتو في أنقرة ستكون تاريخية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انعقادها في أنقرة
يومي 7 و8 من تموز المقبل بأنها ستكون تاريخية، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية الحالية تجعل القرارات التي ستصدر عنها أكثر تأثيرا في مستقبل الحلف والمنطقة. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في العاصمة الكندية أوتاوا إن القمة ستخصص جدول أعمال خاصا بقطاع الصناعات الدفاعية إلى جانب مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي ومستقبل الحلف ومستوى جاهزيته وآليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وردم الفجوات عبر الأطلسي في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وأوضح أن الحروب والنزاعات الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية دفعت دول الناتو إلى إعادة تقييم قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية أصبحت قضية استراتيجية تناقش على أعلى المستويات وليست مجرد ملف فني داخل الحلف. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية أكد فيدان أن تركيا لا تزال مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على ضرورة إحياء المسار الدبلوماسي وإنهاء الحرب عبر الحوار وفق القانون الدولي. كما رحب فيدان بمذكرة التفاهم التي أرست وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبر توسيعها لتشمل لبنان تطورا إيجابيا داعيا إلى حماية مسار المفاوضات وعدم السماح بإفشاله، مع التأكيد على أهمية استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي الشأن الثنائي أعلن فيدان بدء المباحثات الأولية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا، مشيرا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والغاز الطبيعي المسال والصناعات الدفاعية، مع تأكيد الجانبين عزمهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن قمة الناتو في أنقرة تحظى بتوقعات كبيرة وستركز على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وتكامل سلاسل التوريد وقابلية العمل المشترك بين الحلفاء، معربة عن تطلعها للمشاركة في القمة إلى جانب رئيس الوزراء مارك كارني ووزير الدفاع ديفيد ماكغوينتي. وزير الطوارئ السوري يبحث عودة اللاجئين مع المفوض السامي في جنيف. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الجمعة في مدينة جنيف السويسرية مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح سبل دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرة سوريا بلا مخيمات. وناقش الجانبان تهيئة الظروف اللازمة لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة من خلال التنسيق الجهود المشتركة بما يدعم الاستقرار والتعافي داخل سوريا. وأكد الصالح أن اللقاء حمل بعدا إنسانيا خاصا، وأن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة السوريين إلى منازلهم. كما نظمت الوزارة على هامش مؤتمر شركاء سوريا للأعمال المتعلقة بالألغام في جنيف طاولة مستديرة لبحث الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي الشامل، مع التأكيد على أن إزالة الألغام تمثل ركيزة أساسية لعودة النازحين وإعادة الإعمار. محافظ حلب يبحث مع وفد من منظمة الهجرة الدولية سبل التعاون في برامج التعافي. بحث محافظ حلب عزام الغريب أمس الجمعة مع وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي
سبل التعاون في برامج التعافي والاستقرار في المحافظة، وناقش الجانبان خلال اللقاء أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعادة

0: تأهيل البنية التحتية وتعزيز التماسك المجتمعي والدعم النفسي والاجتماعي وتوحيد البيانات لتحديد الاحتياجات وتوجيه التدخلات. وأكد المحافظ حرص حلب على تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية لدعم التعافي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على اسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عززا حظوظهما في التأهل، بينما حلت اسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا

بهدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف لتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط، تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما، وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأوروغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية بأربعة أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق، وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط، تليها كل من أوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة الثانية عشرة فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة ب4 انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا ب2-1 في المباراة النهائية. وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة 2-2 لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا 2-1. مستمعينا الأعزاء قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: صادرات الدفاع ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن تركيا تصدر في أسبوع ما كانت تصدره في عام كامل. وأضاف خلال حفل توزيع جوائز أبطال التصدير أن صادرات السلع والخدمات سجلت رقما قياسيا بلغ 395.9 مليار دولار عام 2025، مؤكدا مواصلة توسيع شبكة الصادرات ورفع صادرات الدول البعيدة إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2028 في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية. الشرع يؤكد على تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة المخدرات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن مكافحة المخدرات تمثل برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها، الأمر الذي جعل من أولويات الدولة إعلان حرب شاملة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. وجاءت تصريحات الشرع في منشور على منصة إكس بالتزامن مع إطلاق وزارتي الداخلية والصحة بحضوره الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وخلال الفعالية أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، معلنا انطلاق الحملة التي تركز على 3 مسارات رئيسية هي إنفاذ القانون والوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال الفترة الماضية من تفكيك شبكات تهريب ومعامل لإنتاج الكبتاجون وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الأولية لصناعتها بالتعاون مع دول الجوار وعدد من الدول العربية. من جانبه أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تطوير منظومة وطنية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مع إطلاق برامج لتدريب الكوادر وخطوط ساخنة للدعم ومراكز مجتمعية لتعافي المدمنين. وشهد الحفل تكريم أسرة أحد شهداء وزارة الداخلية الذين قضوا أثناء أداء واجبهم في مكافحة المخدرات، إلى جانب عروض توعوية تناولت مخاطر هذه الآفة وجهود الدولة في التصدي لها. فيدان: قمة الناتو في أنقرة ستكون تاريخية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انعقادها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل بأنها ستكون تاريخية، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية الحالية تجعل القرارات التي ستصدر عنها أكثر تأثيرا في مستقبل الحلف والمنطقة. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في العاصمة الكندية أوتاوا إن القمة ستخصص جدول أعمال خاصا بقطاع الصناعات الدفاعية إلى جانب مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي ومستقبل الحلف ومستوى جاهزيته وآليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وردم الفجوات عبر الأطلسي في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وأوضح أن الحروب والنزاعات الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية دفعت دول الناتو إلى إعادة تقييم قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية أصبحت قضية استراتيجية تناقش على أعلى المستويات وليست مجرد ملف فني داخل الحلف. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية أكد فيدان أن تركيا لا تزال مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على ضرورة إحياء المسار الدبلوماسي وإنهاء الحرب عبر الحوار وفق القانون الدولي. كما رحب فيدان بمذكرة التفاهم التي أرست وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبر توسيعها لتشمل لبنان تطورا إيجابيا داعيا إلى حماية مسار المفاوضات وعدم السماح بإفشاله، مع التأكيد على أهمية استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي الشأن الثنائي أعلن فيدان بدء المباحثات الأولية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا، مشيرا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والغاز الطبيعي المسال والصناعات الدفاعية، مع تأكيد الجانبين عزمهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن قمة الناتو في أنقرة تحظى بتوقعات كبيرة وستركز على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وتكامل سلاسل التوريد وقابلية العمل المشترك بين الحلفاء، معربة عن تطلعها للمشاركة في القمة إلى جانب رئيس الوزراء مارك كارني ووزير الدفاع ديفيد ماكغوينتي. وزير الطوارئ السوري يبحث عودة اللاجئين مع المفوض السامي في جنيف. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الجمعة في مدينة جنيف السويسرية مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح سبل دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرة سوريا بلا مخيمات. وناقش الجانبان تهيئة الظروف اللازمة لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة من خلال التنسيق الجهود المشتركة بما يدعم الاستقرار والتعافي داخل سوريا. وأكد الصالح أن اللقاء حمل بعدا إنسانيا خاصا، وأن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة السوريين إلى منازلهم. كما نظمت الوزارة على هامش مؤتمر شركاء سوريا للأعمال المتعلقة بالألغام في جنيف طاولة مستديرة لبحث الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي الشامل، مع التأكيد على أن إزالة الألغام تمثل ركيزة أساسية لعودة النازحين وإعادة الإعمار. محافظ حلب يبحث مع وفد من منظمة الهجرة الدولية سبل التعاون في برامج التعافي. بحث محافظ حلب عزام الغريب أمس الجمعة مع وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي سبل التعاون في برامج التعافي والاستقرار في المحافظة، وناقش الجانبان خلال اللقاء أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التماسك المجتمعي والدعم النفسي والاجتماعي وتوحيد البيانات لتحديد الاحتياجات وتوجيه التدخلات. وأكد المحافظ حرص حلب على تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية لدعم التعافي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تخريج 100 طالب من فروع جامعة غازي عنتاب التركية في سوريا في حفل أقيم في مدينة الباب.

شهدت مدينة الباب بمحافظة حلب شمالية سوريا الأربعاء 24 حزيران مراسم تخريج 100 طالب من الكليات التابعة لجامعة غازي عنتاب التركية، واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم عزف وقراءة النشيدين الوطنيين التركي والسوري. وتخللت المراسم تكريم الطلبة المتفوقين المتخرجين من أقسام الاقتصاد وإدارة الأعمال والتجارة الدولية واللوجستيات والعلوم السياسية والإدارة العامة.

وحضر الحفل إلى جانب ذوي الخريجين نائب القنصل العام التركي في حلب سرهات سعيد أوغلو وعدد من المسؤولين والشخصيات من الجانبين التركي والسوري. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية قال الخريج السوري أحمد الأحمد إنه اضطر إلى تعليق دراسته بسبب الحرب قبل أن يتمكن من استكمال تعليمه والتخرج من فرع جامعة غازي عنتاب في مدينة الباب. وأضاف أن الفرص التعليمية التي وفرتها تركيا شكلت فرصة مهمة للطلاب السوريين، مؤكدا أن مواصلة التعليم خلال سنوات الحرب كانت تحديا كبيرا. وأوضح الأحمد أن النظام المخلوع كان يستهدف الجامعات والمنازل ودور العبادة، مشيرا إلى أن تركيا أتاحت له ولزملائه فرصة استكمال تعليمهم الجامعي في تلك الظروف. من جهته قال الخريج محمد المصري إن إتاحة فرصة التعليم للطلاب السوريين مثلت نقطة تحول مهمة في حياتهم. وأعرب المصري الذي تخرج من قسم العلوم السياسية والإدارة العامة متصدرا دفعته عن شكره لتركيا على توفيرها فرص التعليم للسوريين رغم الظروف التي فرضتها الحرب.

وكانت جامعة غازي عنتاب التركية قد افتتحت فروعا لها في مناطق الشمال السوري خلال سنوات الثورة السورية لسد بعض من احتياجات المنطقة في مجال التعليم العالي من خلال افتتاح كليات ومعاهد في مناطق الباب وعفرين وجرابلس وإعزاز. ومن أهم الكليات التي تم افتتاحها كلية التربية والعلوم السياسية والإدارة العامة والعلوم الإسلامية والاقتصاد وإدارة الأعمال والتجارة الدولية واللوجستيات. وخلال عام 2026 أصدرت وزارة التعليم العالي في سوريا قرارات ضمت بموجبها الكليات والمعاهد التابعة لجامعة غازي عنتاب في الشمال السوري إلى جامعة حلب مع الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة عنها وتسوية أوضاع كوادرها التعليمية والإدارية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، ففي كثير من غرف النوم أصبح رفيقا دائما في اللحظات الأخيرة من اليوم. وبينما يقضي بعض الأزواج وقت ما قبل النوم في تصفح

تصفح الأخبار أو متابعة الرسائل أو مشاهدة المقاطع القصيرة الريلز، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه العادة على جودة النوم والتواصل العاطفي بين الشريكين. ولا يتعلق الأمر فقط بالسهر لساعات أطول، بل بما قد يترتب على ذلك من إرهاق وتشتت ذهني وتراجع في الحضور العاطفي والحوار اليومي. وتشير أبحاث إلى أن الاستخدام الليلي للشاشات قد يؤثر في النوم والمزاج والانتباه، وهي عوامل ترتبط بشكل وثيق بجودة العلاقة الزوجية.

عندما يسرق الهاتف ساعات النوم. يقول الدكتور أحمد جبيلي، استشاري المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بأحد مستشفيات برلين في ألمانيا، إن التعرض للضوء الصادر من الشاشات وخاصة الضوء الأزرق في ساعات المساء يؤثر على الساعة البيولوجية ويثبط إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. ويوضح أن ذلك يؤدي إلى زيادة اليقظة وتأخير الدخول في النوم وتأخر توقيت النوم الطبيعي، مضيفا أن تكرار هذه العادة يومياً قد يجعل الشخص يشعر بإرهاق أكبر في اليوم التالي، وهو ما قد ينعكس على المزاج والتواصل والانسجام بين الزوجين. ويتوافق هذا مع مراجعة علمية نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، أشارت إلى أن التعرض للضوء الأزرق خلال ساعات المساء قد يؤخر إفراز الميلاتونين ويؤثر في توقيت النوم وجودته، وهو ما يفسر جزئيا صعوبة الدخول في النوم لدى بعض الأشخاص بعد قضاء وقت طويل أمام الشاشات.

من السهر إلى التوتر والفتور. ورغم أن قلة النوم ترتبط غالبا بالشعور بالتعب، فإن آثارها قد تتجاوز ذلك إلى جوانب أوسع تتعلق بالحالة النفسية والعلاقة بين الشريكين. ويؤكد الدكتور جبيلي أن النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل يلعب دورا أساسيا في تنظيم المشاعر والتعامل مع الضغوط اليومية، بل يلعب دورا أساسيا في تنظيم المشاعر والتعامل مع الضغوط اليومية. وعندما يعاني الإنسان من السهر أو قلة النوم، قد تتأثر قدرته على التركيز وضبط الانفعالات، ويزداد الشعور بالتعب خلال النهار. ويضيف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة العصبية والتوتر وضعف الحضور الذهني، وهي عوامل قد تنعكس سلبا على جودة التواصل العاطفي والتقارب بين الزوجين. ولا تتوقف آثار السهر واضطراب النوم عند حدود المزاج والتواصل اليومي، بل قد تمتد أيضا إلى الصحة الجنسية. ويقول الدكتور جبيلي إن النوم الجيد ضروري للحفاظ على التوازن الهرموني والصحة الجنسية، موضحا أن هرمون التستوستيرون

موضحا أن هرمون التستوستيرون موضحا أن هرمون التستوستيرون موضحا أن هرمون التستوستيرون يرتفع بصورة طبيعية خلال النوم، بينما قد يؤدي الحرمان من النوم إلى انخفاض مستوياته. وتدعم ذلك نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو ونشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية جاما، إذ أظهرت أن تقليل النوم لمدة أسبوع أدى إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الأصحاء بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%. ويشير الدكتور جبيلي إلى أن اضطراب النوم قد يسهم في بعض مشكلات الأداء الجنسي لدى بعض الأشخاص، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تتداخل معه عوامل صحية ونفسية متعددة.

عقول منشغلة ومشتتة، ولا يقتصر تأثير الهاتف على الضوء المنبعث من الشاشة فقط، بل يمتد إلى طبيعة المحتوى الذي يتابعه المستخدم. ويقول الدكتور لؤي المهر، أخصائي الطب النفسي بأحد المراكز الطبية في قطر، إن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التعرض المتكرر للمحتوى القصير والسريع مثل الريلز قد يساهم في اعتياد الدماغ على مستويات عالية من التحفيز والتجديد المستمر للمعلومات. ويضيف أن هذا النمط يؤدي إلى انخفاض القدرة على التركيز لفترات طويلة وزيادة التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية وصعوبة بقاء الشخص حاضرا ذهنيا في الحوار والتواصل العاطفي. وتؤكد ذلك مراجعة علمية حديثة نشرتها مجلة فرونتيرز في علم النفس، حيث أشارت إلى وجود ارتباط بين الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وزيادة التشتت الذهني وصعوبة الحفاظ على الانتباه لفترات طويلة. ويشير الدكتور المهر إلى أن انعكاس ذلك على الحياة الزوجية قد يكون تدريجياً، إذ قد يجد بعض الأزواج أنفسهم جسديا في المكان نفسه لكنهم منشغلون ذهنيا بالهاتف أو بالمحتوى الرقمي، وهو ما يؤثر على جودة القرب العاطفي والتواصل بين الزوجين. ويلفت الدكتور المهر إلى أن التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يجعلان بعض الأشخاص أقل حضورا وتركيزا في المواقف التي تتطلب تفاعلا عاطفيا وإنسانيا مباشرا. ولا توجد حتى الآن أدلة علمية قوية تثبت أن مشاهدة الريلز تتسبب بصورة مباشرة في اضطرابات الأداء الجنسي أثناء العلاقة الزوجية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن التشتت الذهني وضعف التركيز والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يؤثر على الحضور الذهني والانخراط النفسي المطلوبين للاستجابة الجنسية الطبيعية. هل تساعد نظارات الضوء الأزرق؟ مع تزايد الوعي بتأثير الشاشات على النوم، يتجه بعض الأشخاص إلى استخدام العدسات المزودة بفلتر للضوء الأزرق. ويقول الدكتور شادي طعمة، أخصائي أمراض العيون وجراحتها بأحد المراكز الطبية في قطر، ويقول الدكتور شادي طعمة، أخصائي أمراض العيون وجراحتها بأحد المراكز الطبية في قطر، إن النظارات المزودة بفلتر للضوء الأزرق قد تساعد على تقليل التعرض لهذا النوع من الضوء المنبعث من الشاشات، وهو ما قد يخفف من بعض التأثيرات المرتبطة باستخدام الأجهزة وهو ما قد يخفف من بعض التأثيرات المرتبطة باستخدام الأجهزة الإلكترونية ليلا. ويضيف أن الأفضل هو التقليل قدر الإمكان من استخدام الشاشات قبل النوم وتجنب

جنوب استعمالها في الظلام الكامل مع الحفاظ على إضاءة مناسبة للغرفة أثناء استخدامها. وتشير دراسات إلى أن الحد من التعرض للضوء الأزرق في ساعات المساء قد يساعد على تحسين الاستعداد للنوم، إلا أن نتائج الأبحاث المتعلقة بفعالية نظارات الضوء الأزرق ما تزال متفاوتة، ما يجعلها جزءا من الحل وليست بديلا عن تقليل وقت الشاشة ليلاً.

كيف يستعيد الزوجان هدوء الليل؟ يرى الخبراء أن استعادة التوازن لا تتطلب التخلي الكامل عن التكنولوجيا، بل إعادة تنظيم حضورها في الحياة اليومية. ويؤكد الدكتور جبيلي أهمية تقليل استخدام الهاتف والشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، والالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ، وتهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة ومريحة. أما الدكتور المهر فينصح بتخصيص وقت يومي خال من الهواتف والشاشات للحديث والتواصل الحقيقي، والاهتمام بالإصغاء أكثر من الرد، والتعبير المنتظم عن التقدير والامتنان، وعدم ترك الخلافات تتراكم، إضافة إلى تخصيص أوقات مشتركة للأنشطة الممتعة بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية. ويشدد على أن العلاقة الزوجية لا تبنى على المشاعر وحدها، بل على الحضور والاهتمام والجهد المتبادل، مشيرا إلى أن شعور كل طرف بأنه مسموع ومفهوم ومقدر يظل من أهم عوامل الحفاظ على دفء العلاقة واستقرارها. وفي وقت تتنافس فيه الشاشات على انتباه الإنسان في كل لحظة، قد يكون إبعاد الهاتف عن السرير لبعض الوقت فرصة لاستعادة شيء أكثر أهمية من النوم الجيد، وهو إيجاد مساحة حقيقية للحوار والقرب بين الزوجين.

مستمعينا الكرام، لقد قدمت لنا وسائل التواصل الحديثة والأجهزة الذكية الكثير، لكنها أخذت منا أكثر مما قدمت لنا، وعلينا أن نراجع علاقتنا بها ونجعلها أكثر توازنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: صادرات الدفاع ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن تركيا تصدر في أسبوع ما كانت تصدره في عام كامل. وأضاف خلال حفل توزيع جوائز أبطال التصدير أن صادرات السلع والخدمات سجلت رقما قياسيا بلغ 395.9 مليار دولار عام 2025، مؤكدا مواصلة توسيع شبكة الصادرات ورفع صادرات الدول البعيدة إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2028 في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية. الشرع يؤكد على تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة المخدرات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن مكافحة المخدرات تمثل برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها، الأمر الذي جعل من أولويات الدولة إعلان حرب شاملة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. وجاءت تصريحات الشرع في منشور على منصة إكس بالتزامن مع إطلاق وزارتي الداخلية والصحة بحضوره الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وخلال الفعالية أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، معلنا انطلاق الحملة التي تركز على ثلاثة مسارات رئيسية هي إنفاذ القانون والوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال الفترة الماضية من تفكيك شبكات تهريب ومعامل لإنتاج الكبتاجون وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الأولية لصناعتها بالتعاون مع دول الجوار وعدد من الدول العربية. من جانبه أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تطوير منظومة وطنية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مع إطلاق برامج لتدريب الكوادر وخطوط ساخنة للدعم ومراكز مجتمعية لتعافي المدمنين. وشهد الحفل تكريم أسرة أحد شهداء وزارة الداخلية الذين قضوا أثناء أداء واجبهم في مكافحة المخدرات، إلى جانب عروض توعوية تناولت مخاطر هذه الآفة وجهود الدولة في التصدي لها. فيدان: قمة الناتو في أنقرة ستكون تاريخية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انعقادها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل بأنها ستكون تاريخية، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية الحالية تجعل القرارات التي ستصدر عنها أكثر تأثيرا في مستقبل الحلف والمنطقة. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في العاصمة الكندية أوتاوا إن القمة ستخصص جدول أعمال خاصا بقطاع الصناعات الدفاعية إلى جانب مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي ومستقبل الحلف ومستوى جاهزيته وآليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وردم الفجوات عبر الأطلسي في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وأوضح أن الحروب والنزاعات الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية دفعت دول الناتو إلى إعادة تقييم قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية أصبحت قضية استراتيجية تناقش على أعلى المستويات وليست مجرد ملف فني داخل الحلف. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية أكد فيدان أن تركيا لا تزال مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على ضرورة إحياء المسار الدبلوماسي وإنهاء الحرب عبر الحوار وفق القانون الدولي. كما رحب فيدان بمذكرة التفاهم التي أرست وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبر توسيعها لتشمل لبنان تطورا إيجابيا داعيا إلى حماية مسار المفاوضات وعدم السماح بإفشاله، مع التأكيد على أهمية استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي الشأن الثنائي أعلن فيدان بدء المباحثات الأولية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا، مشيرا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والغاز الطبيعي المسال والصناعات الدفاعية.

0: مع تأكيد الجانبين عزمهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن قمة الناتو في أنقرة تحظى بتوقعات كبيرة، وستركز على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وتكامل سلاسل التوريد وقابلية العمل المشترك بين الحلفاء، معربة عن تطلعها للمشاركة في القمة إلى جانب رئيس الوزراء مارك كارني ووزير الدفاع ديفيد ماكغوينتي. وزير الطوارئ السوري يبحث عودة اللاجئين مع المفوض السامي في جنيف. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الجمعة في مدينة جنيف السويسرية مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح سبل دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرة سوريا بلا مخيمات. وناقش الجانبان تهيئة الظروف اللازمة لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة من خلال تنسيق الجهود المشتركة بما يدعم الاستقرار والتعافي داخل سوريا. وأكد الصالح أن اللقاء حمل بعدا إنسانيا خاصا، وأن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة السوريين إلى منازلهم. كما نظمت الوزارة على هامش مؤتمر شركاء سوريا للأعمال المتعلقة بالألغام في جنيف طاولة مستديرة لبحث الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي الشامل، مع التأكيد على أن إزالة الألغام تمثل ركيزة أساسية لعودة النازحين وإعادة الإعمار. محافظ حلب يبحث مع وفد من منظمة الهجرة الدولية سبل التعاون في برامج التعافي. بحث محافظ حلب عزام الغريب أمس الجمعة مع وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي سبل التعاون في برامج التعافي والاستقرار في المحافظة. وناقش الجانبان خلال اللقاء أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التماسك المجتمعي والدعم النفسي والاجتماعي وتوحيد البيانات لتحديد الاحتياجات وتوجيه التدخلات. وأكد المحافظ حرص حلب على تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية لدعم التعافي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهل،

دعوتك للجفن القريح المسهد لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله. وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي. ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي ولكنني لم أنض ثوب التجلد. وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة ومثلي من يفدى بكل مسود. أناديك لا أني أخاف من الردى ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصدي. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلدي. ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيدي. أضحوا على أسراهم بيعودا وأنتم على أسراكم غير عودي.

متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلد متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا وأسرع عواد إليها معودي وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهند وما كل وقاف له مثل موقفي ولا كل وراد له مثل موردي فما كل من شاء المعالي ينالها ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي ولو لم تنل نفسي ولاءك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي فلا وأبي ما ساعدانك ساعد ولا وأبي ما سيدانك سيدي ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي وإنك للمولى الذي بك أقتدي وإنك للنجم الذي بك أهتدي وأنت الذي عرفتني طرق العلا وأنت الذي أهديتني كل مقصدي وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي ألم تر أني فيك صافحت حدها وفيك شربت الموت غير مصردي يقولون جنب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما لم يعودي فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي ولم أدر أن الدهر في عدد العدا وأن المنايا السود يرمين عن يدي بقيت على الأيام تحمى من الردى بقيت على الأيام تحمى من الردى ويفديك منا سيد بعد سيدي بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي فلا يحرمني الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي فلا يحرمني الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي ولا يحرمني الله قربك إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

حافظ بين العشر مثل ما فبتن العشرة على الراحة على الراحة على الراحة ثبت حب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: صادرات الدفاع ارتفعت من 248 مليون دولار سنوياً إلى 992 مليون دولار شهرياً. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية ارتفعت من 248 مليون دولار سنوياً إلى 992 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن تركيا تصدر في أسبوع ما كانت تصدره في عام كامل. وأضاف خلال حفل توزيع جوائز أبطال التصدير أن صادرات السلع والخدمات سجلت رقما قياسيا بلغ 395.9 مليار دولار عام 2025، مؤكدا مواصلة توسيع شبكة الصادرات ورفع صادرات الدول البعيدة إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2028 في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية. الشرع يؤكد على تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة المخدرات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن مكافحة المخدرات تمثل برنامجاً وطنياً تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثاً ثقيلاً من صناعة المخدرات وترويجها، الأمر الذي جعل من أولويات الدولة إعلان حرب شاملة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. وجاءت تصريحات الشرع في منشور على منصة إكس بالتزامن مع إطلاق وزارتي الداخلية والصحة بحضوره الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وخلال الفعالية أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن مواجهة

0: المخدرات مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، معلنا انطلاق الحملة التي تركز على ثلاثة مسارات رئيسية هي إنفاذ القانون والوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال الفترة الماضية من تفكيك شبكات تهريب ومعامل لإنتاج الكبتاجون وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الأولية لصناعتها بالتعاون مع دول الجوار وعدد من الدول العربية. من جانبه أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تطوير منظومة وطنية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مع إطلاق برامج لتدريب الكوادر وخطوط ساخنة للدعم ومراكز مجتمعية لتعافي المدمنين. وشهد الحفل تكريم أسرة أحد شهداء وزارة الداخلية الذين قضوا أثناء أداء واجبهم في مكافحة المخدرات، إلى جانب عروض توعوية تناولت مخاطر هذه الآفة وجهود الدولة في التصدي لها. فيدان قمة الناتو في أنقرة ستكون تاريخية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انعقادها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل بأنها ستكون تاريخية، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية الحالية تجعل القرارات التي ستصدر عنها أكثر تأثيرا في مستقبل الحلف والمنطقة. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في العاصمة الكندية أوتاوا إن القمة ستخصص جدول أعمال خاصا بقطاع الصناعات الدفاعية إلى جانب مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي ومستقبل الحلف ومستوى جاهزيته وآليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وردم الفجوات عبر الأطلسي في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وأوضح أن الحروب والنزاعات الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية دفعت دول الناتو إلى إعادة تقييم قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية أصبحت قضية استراتيجية تناقش على أعلى المستويات وليست مجرد ملف فني داخل الحلف. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية أكد فيدان أن تركيا لا تزال مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على ضرورة إحياء المسار الدبلوماسي وإنهاء الحرب عبر الحوار وفق القانون الدولي. كما رحب فيدان بمذكرة التفاهم التي أرست وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبر توسيعها لتشمل لبنان تطورا إيجابيا داعيا إلى حماية مسار المفاوضات وعدم السماح بإفشاله، مع التأكيد على أهمية استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي الشأن الثنائي أعلن فيدان بدء المباحثات الأولية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا، مشيرا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والغاز الطبيعي المسال والصناعات الدفاعية، مع تأكيد الجانبين عزمهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن قمة الناتو في أنقرة تحظى بتوقعات كبيرة وستركز على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وتكامل سلاسل التوريد وقابلية العمل المشترك بين الحلفاء، معربة عن تطلعها للمشاركة في القمة إلى جانب رئيس الوزراء مارك كارني ووزير الدفاع ديفيد ماكغوينتي. وزير الطوارئ السوري يبحث عودة اللاجئين مع المفوض السامي في جنيف. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الجمعة في مدينة جنيف السويسرية مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح سبل دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرة سوريا بلا مخيمات. وناقش الجانبان تهيئة الظروف اللازمة لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة من خلال التنسيق الجهود المشتركة بما يدعم الاستقرار والتعافي داخل سوريا. وأكد الصالح أن اللقاء حمل بعدا إنسانيا خاصا وأن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة السوريين إلى منازلهم. كما نظمت الوزارة على هامش مؤتمر شركاء سوريا للأعمال المتعلقة بالألغام في جنيف طاولة مستديرة لبحث الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي الشامل، مع التأكيد على أن إزالة الألغام تمثل ركيزة أساسية لعودة النازحين وإعادة الإعمار. محافظ حلب يبحث مع وفد من منظمة الهجرة الدولية سبل التعاون في برامج التعافي. بحث محافظ حلب عزام الغريب أمس الجمعة مع وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي سبل التعاون في برامج التعافي والاستقرار في المحافظة. وناقش الجانبان خلال اللقاء أولويات المرحلة المقبلة وفي مقدمتها إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التماسك المجتمعي والدعم النفسي والاجتماعي وتوحيد البيانات لتحديد الاحتياجات وتوجيه التدخلات. وأكد المحافظ حرص حلب على تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية لدعم التعافي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل.

جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة الذي عقد الجمعة 26 من حزيران في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية. وأوضحت شيفتجي أن النهج الذي وضعته تركيا لإدارة ملف الهجرة بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية وبين القانون والرحمة، وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل يشمل أمن الحدود والحماية الدولية ومكافحة الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء.

وفي حديثه عن السوريين في تركيا وفي حديثه عن السوريين في تركيا قال الوزير إن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، وأضاف نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا. وأردف قررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل، آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعاً منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص. تجاوز 1,434,000 شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص. وأوضح أن نحو ثلث هؤلاء ولدوا في تركيا، وأن قضية الهجرة لم تعد مجرد حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد.

وقبل الإعلان الأخير كان السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة يحتاجون إلى إذن عمل يصدر بطلب من صاحب العمل، مع الالتزام بشروط معينة منها مرور 6 أشهر على تسجيل بطاقة الحماية المؤقتة وعدم تجاوز نسبة العمال الأجانب في مكان العمل الحدود التي يحددها القانون، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات وتسجيل العامل في الضمان الاجتماعي. أما القرار الذي أعلنه وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي فينص على إعفاء الأجانب

الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل بهدف تسهيل توظيفهم بشكل نظامي وتلبية احتياجات سوق العمل. وينتظر صدور اللوائح التنفيذية التي ستوضح كيفية تطبيق القرار والفئات المشمولة به، وما إذا كان سيطبق على جميع القطاعات أو وفق ضوابط محددة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: صادرات الدفاع ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية ارتفعت من 248 مليون دولار سنويا إلى 992 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن تركيا تصدر في أسبوع ما كانت تصدره في عام كامل. وأضاف خلال حفل توزيع جوائز أبطال التصدير أن صادرات السلع والخدمات سجلت رقما قياسيا بلغ 395.9 مليار دولار عام 2025، مؤكدا مواصلة توسيع شبكة الصادرات ورفع صادرات الدول البعيدة إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2028 في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية. الشرع يؤكد على تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة المخدرات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن مكافحة المخدرات تمثل برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها، الأمر الذي جعل من أولويات الدولة إعلان حرب شاملة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. وجاءت تصريحات الشرع في منشور على منصة إكس بالتزامن مع إطلاق وزارتي الداخلية والصحة بحضوره الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وخلال الفعالية أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، معلنا انطلاق الحملة التي تركز على 3 مسارات رئيسية هي إنفاذ القانون والوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال الفترة الماضية من تفكيك شبكات تهريب ومعامل لإنتاج الكبتاجون وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الأولية لصناعتها بالتعاون مع دول الجوار وعدد من الدول العربية. من جانبه أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة

0: المعني بالمخدرات والجريمة على تطوير منظومة وطنية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مع إطلاق برامج لتدريب الكوادر وخطوط ساخنة للدعم ومراكز مجتمعية لتعافي المدمنين. وشهد الحفل تكريم أسرة أحد شهداء وزارة الداخلية الذين قضوا أثناء أداء واجبهم في مكافحة المخدرات، إلى جانب عروض توعوية تناولت مخاطر هذه الآفة وجهود الدولة في التصدي لها. فيدان، قمة الناتو في أنقرة ستكون تاريخية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة قمة حلف شمال الأطلسي المقرر انعقادها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل بأنها ستكون تاريخية، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية الحالية تجعل القرارات التي ستصدر عنها أكثر تأثيرا في مستقبل الحلف والمنطقة. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في العاصمة الكندية أوتاوا إن القمة ستخصص جدول أعمال خاصا بقطاع الصناعات الدفاعية إلى جانب مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي ومستقبل الحلف ومستوى جاهزيته وآليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وردم الفجوات عبر الأطلسي في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وأوضح أن الحروب والنزاعات الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية دفعت دول الناتو إلى إعادة تقييم قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية أصبحت قضية استراتيجية تناقش على أعلى المستويات وليست مجرد ملف فني داخل الحلف. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية أكد فيدان أن تركيا لا تزال مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على ضرورة إحياء المسار الدبلوماسي وإنهاء الحرب عبر الحوار وفق القانون الدولي. كما رحب فيدان بمذكرة التفاهم التي أرست وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبر توسيعها لتشمل لبنان تطورا إيجابيا داعيا إلى حماية مسار المفاوضات وعدم السماح بإفشاله، مع التأكيد على أهمية استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي الشأن الثنائي أعلن فيدان بدء المباحثات الأولية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا، مشيرا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والغاز الطبيعي المسال والصناعات الدفاعية، مع تأكيد الجانبين عزمهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن قمة الناتو في أنقرة تحظى بتوقعات كبيرة وستركز على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وتكامل سلاسل التوريد وقابلية العمل المشترك بين الحلفاء، معربة عن تطلعها للمشاركة في القمة إلى جانب رئيس الوزراء مارك كارني ووزير الدفاع ديفيد ماكغوينتي. وزير الطوارئ السوري يبحث عودة اللاجئين مع المفوض السامي في جنيف. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أمس الجمعة في مدينة جنيف السويسرية مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح سبل دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرة سوريا بلا مخيمات. وناقش الجانبان تهيئة الظروف اللازمة لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة من خلال التنسيق الجهود المشتركة بما يدعم الاستقرار والتعافي داخل سوريا. وأكد الصالح أن اللقاء حمل بعدا إنسانيا خاصا، وأن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة السوريين إلى منازلهم. كما نظمت الوزارة على هامش مؤتمر شركاء سوريا للأعمال المتعلقة بالألغام في جنيف طاولة مستديرة لبحث الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي الشامل، مع التأكيد على أن إزالة الألغام تمثل ركيزة أساسية لعودة النازحين وإعادة الإعمار. محافظ حلب يبحث مع وفد من منظمة الهجرة الدولية سبل التعاون في برامج التعافي. بحث محافظ حلب عزام الغريب أمس الجمعة مع وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي سبل التعاون في برامج التعافي والاستقرار في المحافظة، وناقش الجانبان خلال اللقاء أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التماسك المجتمعي والدعم النفسي والاجتماعي وتوحيد البيانات لتحديد الاحتياجات وتوجيه التدخلات. وأكد المحافظ حرص حلب على تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية لدعم التعافي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب.

الشعب، كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

تركيا تعفي الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية لا سيما السوريين بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة، كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد.

وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق، وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ، واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة.

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية، نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو

شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة، يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة. كما أعلنت مباشرتها التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة.

البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

مقتل شخص وزوجته بانفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي.

0: مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شاغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان الصهيوني

الإسلامية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

جانب الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية لا سيما السوريين بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة، كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد.

ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة. كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

غير لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: بداية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هذه اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

خاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبيّن أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعاداً اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة. كما أعلنت مباشرتها التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة.

0: البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. مقتل شخص وزوجته بانفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تخريج 100 طالب من فروع جامعة غازي عنتاب التركية في سوريا في حفل أقيم في مدينة الباب.

شهدت مدينة الباب بمحافظة حلب شمالية سوريا الأربعاء 24 حزيران مراسم تخريج 100 طالب من الكليات التابعة لجامعة غازي عنتاب التركية، واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم عزف وقراءة النشيدين الوطنيين التركي والسوري. وتخللت المراسم تكريم الطلبة المتفوقين المتخرجين من أقسام الاقتصاد وإدارة الأعمال والتجارة الدولية واللوجستيات والعلوم السياسية والإدارة العامة.

وحضر الحفل إلى جانب ذوي الخريجين نائب القنصل العام التركي في حلب سرهات سعيد أوغلو وعدد من المسؤولين والشخصيات من الجانبين التركي والسوري. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية قال الخريج السوري أحمد الأحمد إنه اضطر إلى تعليق دراسته بسبب الحرب قبل أن يتمكن من استكمال تعليمه والتخرج من فرع جامعة غازي عنتاب في مدينة الباب. وأضاف أن الفرص التعليمية التي وفرتها تركيا شكلت فرصة مهمة للطلاب السوريين، مؤكدا أن مواصلة التعليم خلال سنوات الحرب كانت تحديا كبيرا. وأوضح الأحمد أن النظام المخلوع كان يستهدف الجامعات والمنازل ودور العبادة، مشيرا إلى أن تركيا أتاحت له ولزملائه فرصة استكمال تعليمهم الجامعي في تلك الظروف. من جهته قال الخريج محمد المصري إن إتاحة فرصة التعليم للطلاب السوريين مثلت نقطة تحول مهمة في حياتهم. وأعرب المصري الذي تخرج من قسم العلوم السياسية والإدارة العامة متصدرا دفعته عن شكره لتركيا على توفيرها فرص التعليم للسوريين رغم الظروف التي فرضتها الحرب.

وكانت جامعة غازي عنتاب التركية قد افتتحت فروعا لها في مناطق الشمال السوري خلال سنوات الثورة السورية لسد بعض من احتياجات المنطقة في مجال التعليم العالي من خلال افتتاح كليات ومعاهد في مناطق الباب وعفرين وجرابلس وإعزاز. ومن أهم الكليات التي تم افتتاحها كلية التربية والعلوم السياسية والإدارة العامة والعلوم الإسلامية والاقتصاد وإدارة الأعمال والتجارة الدولية واللوجستيات. وخلال عام 2026 أصدرت وزارة التعليم العالي في سوريا قرارات ضمت بموجبها الكليات والمعاهد التابعة لجامعة غازي عنتاب في الشمال السوري إلى جامعة حلب مع الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة عنها وتسوية أوضاع كوادرها التعليمية والإدارية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم أجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

الشباب الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة. كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة
في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي، فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية

آلية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

0: تجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: العتمات عفراقك تاهي الحكايات وضاعت بدروب الزمان. أنا الحني أنا الحني.
1: صدى الفرات، صدى صوتك، يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية

للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق، وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة، كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

انفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم

0: أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب،

يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد، وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسود. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غد. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي، ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي. فلست عن الفعل الكريم بمقعدي، فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم، وأرغب في كسب الثناء المخلد. ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيد. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلد؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي. وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهندي. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي. فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا

كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي، ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي، ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي، فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي، وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي، فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي، ألم تر أني فيك صافحت حدها وفيك شربت الموت غير مصردي، يقولون جنب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما لم يعودي، فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي، ولم أدر أن الدهر في عدد العدا وأن المنايا السود يرمين عن يدي، بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي، بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي، بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي، فلا يحرمني الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، فلا يحرمني الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، ولا يحرمني الله قربك إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية صقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

جانب الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية لا سيما السوريين بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة، كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث.

بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق، وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة، كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. مقتل شخص وزوجته بانفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة.

0: لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تؤثر ساعة في متابعة الهاتف قبل النوم في النوم والهرمونات والعلاقة؟ لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، ففي كثير من غرف النوم أصبح رفيقا دائما في اللحظات الأخيرة من اليوم. وبينما يقضي بعض الأزواج وقت ما قبل النوم في تصفح الأخبار أو متابعة الرسائل أو مشاهدة المقاطع القصيرة الريلز، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه العادة على جودة النوم والتواصل العاطفي بين الشريكين. ولا يتعلق الأمر فقط بالسهر لساعات أطول، بل بما قد يترتب على ذلك من إرهاق وتشتت ذهني وتراجع في الحضور العاطفي والحوار اليومي. وتشير أبحاث إلى أن الاستخدام الليلي للشاشات قد يؤثر في النوم والمزاج والانتباه، وهي عوامل ترتبط بشكل وثيق بجودة العلاقة الزوجية. عندما يسرق الهاتف ساعات النوم، يقول الدكتور أحمد جبيلي، استشاري المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بأحد مستشفيات برلين في ألمانيا، إن التعرض للضوء الصادر من الشاشات وخاصة الضوء الأزرق في ساعات المساء يؤثر على الساعة البيولوجية ويثبط إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. ويوضح أن ذلك يؤدي إلى زيادة اليقظة وتأخير الدخول في النوم وتأخر توقيت النوم الطبيعي، مضيفا أن تكرار هذه العادة يوميا قد يجعل الشخص يشعر بإرهاق أكبر في اليوم التالي، وهو ما قد ينعكس على المزاج والتواصل والانسجام بين الزوجين. ويتوافق هذا مع مراجعة علمية نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، أشارت إلى أن التعرض للضوء الأزرق خلال ساعات المساء قد يؤخر إفراز الميلاتونين ويؤثر في توقيت النوم وجودته، وهو ما يفسر جزئيا صعوبة الدخول في النوم لدى بعض الأشخاص بعد قضاء وقت طويل أمام الشاشات. من السهر إلى التوتر والفتور. ورغم أن قلة النوم ترتبط غالبا بالشعور بالتعب، فإن آثارها قد تتجاوز ذلك إلى جوانب أوسع تتعلق بالحالة النفسية والعلاقة بين الشريكين. ويؤكد الدكتور جبيلي أن النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل يلعب دورا أساسيا في تنظيم المشاعر والتعامل مع الضغوط اليومية. وعندما يعاني الإنسان من السهر أو قلة النوم، قد تتأثر قدرته على التركيز وضبط الانفعالات، ويزداد الشعور بالتعب خلال النهار. ويضيف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة العصبية والتوتر وضعف الحضور الذهني، وهي عوامل قد تنعكس سلبا على جودة التواصل العاطفي والتقارب بين الزوجين. ولا تتوقف آثار السهر واضطراب النوم عند حدود المزاج والتواصل اليومي، بل قد تمتد أيضا إلى الصحة الجنسية. ويقول الدكتور جبيلي إن النوم الجيد ضروري للحفاظ على التوازن الهرموني والصحة الجنسية، موضحا أن هرمون التستوستيرون يرتفع بصورة طبيعية خلال النوم، بينما قد يؤدي الحرمان من النوم إلى انخفاض مستوياته.
وتدعم ذلك نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو ونشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية جاما، إذ أظهرت أن تقليل النوم لمدة أسبوع أدى إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الأصحاء بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%. ويشير الدكتور جبيلي إلى أن اضطراب النوم قد يسهم في بعض مشكلات الأداء الجنسي لدى بعض الأشخاص، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تتداخل معه عوامل صحية ونفسية متعددة. عقول منشغلة ومشتتة، ولا يقتصر تأثير الهاتف على الضوء المنبعث من الشاشة فقط، بل يمتد إلى طبيعة المحتوى الذي يتابعه المستخدم. ويقول الدكتور لؤي المهر أخصائي الطب النفسي بأحد المراكز الطبية في قطر إن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التعرض المتكرر للمحتوى القصير والسريع مثل الريلز قد يساهم في اعتياد الدماغ على مستويات عالية من التحفيز والتجديد المستمر للمعلومات. ويضيف أن هذا النمط يؤدي إلى انخفاض القدرة على التركيز لفترات طويلة وزيادة التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية وصعوبة بقاء الشخص حاضرا ذهنيا في الحوار والتواصل العاطفي. وتؤكد ذلك مراجعة علمية حديثة نشرتها مجلة فرونتيرز في علم النفس، حيث أشارت إلى وجود ارتباط بين الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وزيادة التشتت الذهني وصعوبة الحفاظ على الانتباه لفترات طويلة. ويشير الدكتور المهر إلى أن انعكاس ذلك على الحياة الزوجية قد يكون تدريجيا، إذ قد يجد بعض الأزواج أنفسهم جسديا في المكان نفسه لكنهم منشغلون ذهنيا بالهاتف أو

المحتوى الرقمي، وهو ما يؤثر على جودة القرب العاطفي والتواصل بين الزوجين. ويلفت الدكتور المهر إلى أن التشتت الذهني والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يجعلان بعض الأشخاص أقل حضورا وتركيزا في المواقف التي تتطلب تفاعلا عاطفيا وإنسانيا مباشرا. ولا توجد حتى الآن أدلة علمية قوية تثبت أن مشاهدة الريلز تتسبب بصورة مباشرة في اضطرابات الأداء الجنسي أثناء العلاقة الزوجية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن التشتت الذهني وضعف التركيز والانشغال المستمر بالمحفزات الرقمية قد يؤثر على الحضور الذهني والانخراط النفسي المطلوبين للاستجابة الجنسية الطبيعية. هل تساعد نظارات الضوء الأزرق؟ مع تزايد الوعي بتأثير الشاشات على النوم، يتجه بعض الأشخاص إلى استخدام العدسات المزودة بفلتر للضوء الأزرق. ويقول الدكتور شادي طعمة، أخصائي أمراض العيون وجراحتها بأحد المراكز الطبية في قطر، إن النظارات المزودة بفلتر للضوء الأزرق قد تساعد على تقليل التعرض لهذا النوع من الضوء المنبعث من الشاشات، وهو ما قد يخفف من بعض التأثيرات المرتبطة باستخدام الأجهزة الإلكترونية ليلا. ويضيف أن الأفضل هو التقليل قدر الإمكان من استخدام الشاشات قبل النوم، وتجنب استعمالها في الظلام الكامل، مع الحفاظ على إضاءة مناسبة للغرفة أثناء استخدامها. وتشير دراسات إلى أن الحد من التعرض للضوء الأزرق في ساعات المساء قد يساعد على تحسين الاستعداد للنوم، إلا أن نتائج الأبحاث المتعلقة بفعالية نظارات الضوء الأزرق ما تزال متفاوتة، ما يجعلها جزءا من الحل وليست بديلا عن تقليل وقت الشاشة ليلا. كيف يستعيد الزوجان هدوء الليل؟ يرى الخبراء أن استعادة التوازن لا تتطلب التخلي الكامل عن التكنولوجيا، بل إعادة تنظيم حضورها في الحياة اليومية. ويؤكد الدكتور جبيلي أهمية تقليل استخدام الهاتف والشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، والالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ، وتهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة ومريحة. أما الدكتور المهر فينصح بتخصيص وقت يومي خال من الهواتف والشاشات للحديث والتواصل الحقيقي، والاهتمام بالإصغاء أكثر من الرد، والتعبير المنتظم عن التقدير والامتنان، وعدم ترك الخلافات تتراكم، إضافة إلى تخصيص أوقات مشتركة للأنشطة الممتعة بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية. ويشدد على أن العلاقة الزوجية لا تبنى على المشاعر وحدها، بل على الحضور والاهتمام والجهد المتبادل، مشيرا إلى أن شعور كل طرف بأنه مسموع ومفهوم ومقدر يظل من أهم عوامل الحفاظ على دفء العلاقة واستقرارها. وفي وقت تتنافس فيه الشاشات على انتباه الإنسان في كل لحظة، قد يكون إبعاد الهاتف عن السرير لبعض الوقت فرصة لاستعادة شيء أكثر أهمية من النوم الجيد، وهو إيجاد مساحة حقيقية للحوار والقرب بين الزوجين. مستمعينا الكرام، لقد قدمت لنا وسائل التواصل الحديثة والأجهزة الذكية الكثير، لكنها أخذت منا أكثر مما قدمت لنا، وعلينا أن نراجع علاقتنا بها ونجعلها أكثر توازنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

منتقد درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة. كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة
في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي، فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

0: بانفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا والتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على أسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت أسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط تليها أستراليا ثم باراغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف لتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما. وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأوروغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية بأربعة أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق، وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط تليها كل
كل من أوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فاز مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت

0: فيما فازت سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة العشرين من حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من أربع مباريات. ومن المقرر أمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من أمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من أمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من أربع مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني، فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا، بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة. الأحد 21 من حزيران، بعد فوز ميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس. الأحد 21 من حزيران، بعد فوز ميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 من حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

وهيك لولا عجب الشايفو قاعد ومركز وكأنه سطري مأزاز عاد عليك يتنقواز حركاتك قاعد ومركز وكأنه سطري مأزاز عاد عليك يتنقواز حركاتك بترجيفو قلبي وبعرفو قاعد ومركز وكأنه سطري مأزاز عاد عليك يتنقواز حركة

0: والحلو حلو شو عبال يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لبات الدلاعي بنجيك ما عدا

0: الحاير نجيب ما عدا حليلو
1: والحلو حدو شعب الاسدو
0: بحكي من بنو عالبات الدلاعير نجيب ما عدا حليلو
1: والحلو حدو شعب الاسدو
0: بحكي من بنو عالبات الدلاعير نجيب ما عدا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم.

رحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبين أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

مشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة، كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

بانفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من

0: راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي، ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد. وما أنا إلا بين أمر وضده، يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي.

يفرحوا. ولا تقطع التسأل عني وتقعدي، ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلد. ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيد. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحم المقلد؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي. وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهند. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي. فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي. ولو لم تنل نفسي ولا أكلم أكن لأوردها في نصره كل موردي. ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي. فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي. ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي. وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي. فيا ملبس النعمة التي جل قدرها، لقد أخلقت تلك الثياب فجددي. ألم تر أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي؟ يقولون جنب، عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا قال قائل، شهدت له في الحرب ألأم مشهدي. ولكن سألقاها فإما منية
هي الظن أو بنيان عز مشيدي، ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي، بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي. فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. ولا يحرمن الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

نذرا علي نذرا علي وليك في لما زنزار يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا عين صرنا

Lord.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم.
0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن

تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب، كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبيّن أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة. كما أعلنت مباشرة التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات.

معلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

0: انفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهدي، دعوتك للجفن القريح المسهدي، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد، وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي، ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي. فلست عن الفعل الكريم بمقعدي، فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصدي. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلدي، ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيدي. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلدي؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا. وأسرع عواد إليها معودي، وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد. يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهند، وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي، فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي، ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي، ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي، فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي، وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي، فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي، ألم تر أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي، يقولون جنب عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي، فقلت أما والله لا قال قائل، شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي، ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي، بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي، بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي، بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي، فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، ولا يحرمن الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

نفح طيب مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفج نفح طيب منكم ومريمنا عذب الملاهي مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياك وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطين.

صبك ومن

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى.

العذراء مريمنا مريم مريم مريم مريم, مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادايا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. كل واحد له ايش قالوا لك انا وانا

حملها من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو يا قلب خاضوا ضعت طفلا وليفوا سلو تسلى به يا با يا قلب خاضوا ضعت طفلا وليفوا سلو قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل.

0: عيسى نطق بالمجد عزرا ولا حملا يا با.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب يا رب
3: حاد المطايا شفت للنور.

0: لغي منشورة اصغى لي قولي وخذ لك راي من شوراي يا يا يا يا يا با
1: صلي على النبي صلي على النبي اشبه في ناس ما عم تشوفوك لون نعم ترينر
0: المطايا شفت يا يابا للنور منشورة وبحيطاها الدعاء للغي للغي منشورة اصغى لقولي وخذ لك راي من شورى قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو امام العرب يا عيني هو شفيع الامم انحان يوما بشر احمد رب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا يا با
1: يلا ابو ديبو ارحم تراب ديبو
0: قبل قبل لا ترب الذي عيسى ابن بشر هو شفيع الأمم انحان يوما بشر يا روحي احمد يا عيني احمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا ايات كتب المهيمن طرسها واحبار تشهد بأنك يا محمد

0: الآن.
1: آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد يا عيني تشهد بأنك زعيم مجل البهاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذري حتى تعاصفها بيابا سرت بوضعك ومذريحك تعاصف غبك

سرت بوضعك ومذريحك تعصف وبحد سيفك فكم خافت ملوكا وهب عرش النبوة.

أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عيننا يا يابا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عينها اسمح بقربي يا أبو فاطمة اسمح بقربي وروحي باللقاء عينها لو بعض حسنك زليخ وشاهدت عينها يا يابا لو بعض حسنك زليخ شاهدت

0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فغار جيش العادي غار، ما هال لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لأحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار

فقط یه شلادی گو من لما بنفسو

بيت لأحمد وصديق النبي في الغار عيوني أرضيت لأحمد وصديق

صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايب أبا عمر

مبيد العداء وضران بازوالي روحي فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات

0: أم دخلهم لك ذي حياتي وعمر حبيبي.
1: يا أبو ديبو أنا ألي طلب واحد بس
0: أمان.
1: ما بطلع غيره من أكرم الناس. هاي بوسيس
2: تراجع لنا
0: من أكرم الناس إحنا والمقام العالي.
1: الله الله بس علم لا تستعجل.
0: من أكرم الناس إحنا والمقام العالي، خير الخلق

0: الله الله يرحم ابوك من الاول
1: امر
0: يرحم تراب ديبو
1: تعيش
2: منك ومن الناس
0: الله الله الله
2: منك ومن الناس احنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي علي في بعض لعرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي
1: في غيره

0: مع علي من نسل المكرم علي من نسل المكرم علي تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن بين الأمن والإنسانية وبين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. وبيّن أن الحكومة التركية تعمل على تنظيم سوق العمل وتسهيل تشغيل العمالة الأجنبية بصورة نظامية، لا سيما السوريين، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة. كما أشار إلى استمرار جهود العودة الطوعية للسوريين وإعادة تقييم نظام الحماية المؤقتة في إطار معالجة شاملة لملف الهجرة الذي بات يحمل أبعادا اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد. وزارة المالية السورية تبحث آليات إعداد موازنة 2027 وتستهدف إنجازها قبل نهاية الربع الثالث. بحثت وزارة المالية السورية السبت آليات إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع للجنة إعداد الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية لإنجاز المشروع مع استهداف استكماله قبل نهاية الربع الثالث من العام والاستفادة من تجربة موازنة عام 2026، كما ركز على إدخال مزيد من التحديث والرقمنة في مرحلتي الإعداد والتنفيذ واعتماد مؤشرات أداء لتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ. وأكد الوزير برنية ضرورة تكثيف التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد العامة. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السورية نشر أي ملفات قيد الدراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية. أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع السبت أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة يعد مساسا بحقوق الأفراد ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها عبر قنواتها الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ورود اسم أي شخص أو جهة في ملف قيد التحقيق لا يعد حكما أو إدانة. كما أعلنت مباشرتها التحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للوثائق أو المعلومات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية وحماية سرية التحقيقات وقرينة البراءة. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة
في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة.

لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الفعالية حضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء لبحث النهج السوري الجديد في مكافحة التنظيم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

0: بانفجار لغم من مخلفات نظام الأسد بإدلب. قتل مدني سوري وزوجته السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في قرية سمكة بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية أن الانفجار وقع أثناء وجود الضحيتين في المنطقة من دون الكشف عن هويتهما، ويأتي الحادث في ظل استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات المختصة والمنظمات الدولية عمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة للحد من الخسائر البشرية وتهيئة الظروف الآمنة لعودة الأهالي. مغامران تركيان يجدفان من إسطنبول إلى حدود سوريا في مغامرة بحرية. يخوض التركيان أونور تشاغلر وخليل أوزال رحلة تجديف طويلة بزورقي كانو، وانطلقت رحلة المغامرين من مدينة إسطنبول وتهدف إلى الوصول إلى الحدود السورية في ولاية هاطاي لنشر ثقافة الرياضات البحرية بين الشباب. ووصل المغامران إلى ولاية جناق قلعة بعد نجاحهما في عبور بحر مرمرة رغم الأمواج والظروف الجوية الصعبة، ويواصلان رحلتهما بمحاذاة السواحل الأناضولية. وأوضحت شغلر أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات البحرية، فيما أشار أوزال إلى أنهما يجدفان يوميا لمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترا رغم تأثير الأحوال الجوية على سير الرحلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهدي،

دعوتك للجفن القريح المسهد لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله. وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي. ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي ولكنني لم أنض ثوب التجلد. وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلد. ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيد. أضحوا على أسراهم بيعودا وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى
طويل نجاد السيف رحم المقلد متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا وأسرع عواد إليها معودي وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهند وما كل وقاف له مثل موقفي ولا كل وراد له مثل موردي فما كل من شاء المعالي ينالها ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي ولو لم تنل نفسي ولا أكل لم أكن لأوردها في نصره كل موردي ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي فلا وأبي ما ساعدانك ساعد ولا وأبي ما سيدانك سيدي ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي وإنك للمولى الذي بك أقتدي وإنك للنجم الذي بك أهتدي وأنت الذي عرفتني طرق العلا وأنت الذي أهديتني كل مقصدي وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي ألم تر أني فيك صافحت حدها وفيك شربت الموت غير مصردي يقولون جنب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما لم يعودي فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي ولم أدر أن الدهر في عدد العدا وأن المنايا السود يرمين عن يدي بقيت على الأيام تحمى من الردى بقيت على الأيام تحمى من الردى ويفديك منا سيد بعد سيدي بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي فلا يحرمن الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي فلا يحرمن الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي ولا يحرمن الله قربك إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: قاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما،
1: معكم دائما.
2: مالك قلبك برح الشوق به
3: حصريا على نغم،
2: وغدا يشعل نفسي لا غاب. ما لقلبك ما لقلب برح الشوق بك وغدا يشعل نفسي لهبًا.

انا اكون لاما كلما مر الهوى في خاطري حرك الاحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هبة لرفاقنا علموني الأدب وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدريك

لست أدري لأنيني سبب كم هفت روحي كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتز ضلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذوبا عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذبا الحب يهتك وقار المرض والهي

0: Hey, Angel.
1: يا قلبي

الحب وراش جار والب.

دم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيبي يا بابا دابي ارد ملعب الاحبايب والهيبي يا دائبي أرد ملعب الأحباب

واسأل عنك نوم واسأل عنك نوم يا يابا مرجع الديار عسى هذا تراديدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرى يا يابا زرني ولو بالكرى ساعة هجوع

نلنا امانينا نلنا امانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا. انا وحبيبي

نلنا أمانينا مطرح ما يسد الهوى ترسي مراسينا واللي إذا زاد وطال تقصر ليالينا ليالينا ليالينا واللي إذا زاد وطال

صدك. وقاسيتي ضعنا بعدك، وقاسي قاسي

عاشر ذوي الرعي وابن التناب الخلق الجيد خلوه شهد والدون شهدوا خل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الرعي وابن

خلوا شقد ودون شقد وخل إلا شمل ما وعد بين الأماجد خلوا ولا

ليش مهما وعد من الأماجد خل ثابر على الود مهما الملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخلق خلك مع الخلق مهما العوازل لغو ان ضعت خل الوفي ما ظل تلقى خل اطلق عنان الهجين يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرمت ترقى لصرح المكرمات وحيد درع العفاف اتخذ يا يابا يا يابا درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفاء لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل

اطلق عينان الهجن يم الكرام وحين وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحين وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحين درع العفاف اتخذ

الوفق لو بيه حتفور اذا اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن ورداء وما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا يابا.

أرديتهم باليماني مذعتا ويرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك أرضيت أحمد وصديق النبي في الغار صديق راعي اللواية يا باب.

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورغيب أبا عمر سعد وسعيد بن عوف أسيان أسيان بن وعمر عامر وحمز الأسد عباس جاوب علي خالد مبيد العداية وبيد العدا وضرب ماج علي روحي فدا المصطفى وسباب زهرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر يا با صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد بن عمر عامر يا يابا يابا يابا يا يابا
2: واحد ما يكفي
1: سعد وسعيد بن عوف أسياد من وعمر يا با يا يا با يا يا با سعد وسعيد بن عوف أسياد من وعمر عامر حمز الأسد.

قبيد العذا وضرار بازو علي روحي في ذا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي غواكم

كم لذل اللوم فيكم ما عدل عادلية من حيث بيذكركم احيا وقلبي يصح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح يا يابا كم لذل اللوم فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا حكمنا

café, café, café, café, café. كفك بحور المكارم والسقاع عمها وفاك وردك من بحر الزكا عمها بعدك دعاني شبيه النايحة عمها يا يابا والقلب والقلب يا منيتي يوم النوى خيّغا والقلب يا منيتي يوم النوى خيّغا يا حاتم الجود يا حجد بدر أكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حج بدر أكتع

يا حاتم الجود جودك للحمى خيا كيف المروة تنوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا في المحاسن بوجهك ساطع عذرا والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا واصل بقربك ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف خفا

واصل بقربك ولا تبدي

خفاك كالطير في جنح المذلة شرف يا سيدا حاسنا.

ولا تمت عزرا يا يا يا يا يا يا با صبرا على

0: صبرا
1: على كل مر في محبتكم. يا أحسن الناس يا أحسن الناس ما أحلى بكم. ألم رفقا بصب غدت فيكم شمائله مشمولة منذ أخذ العهد بالقذف. حليف واجد إذا غاجت بلابله ناجى الحمام ناجى الحمام.
2: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقاريا أن ما وصفها بالأيديولوجية الصهيونية لا تستهدف شخصه أو حزبه فقط، بل تستهدف تركيا بأكملها، مشددا على أن مواجهة هذه التهديدات تأتي دفاعا عن بقاء الدولة والشعب. كما أكد أن حكومته تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين جميع المواطنين، معتبرا أن الحجاب جزء من الهوية الاجتماعية في تركيا وليس رمزا للتطرف. وتطرق أردوغان إلى مسار تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يخدم مستقبل البلاد وأجيالها القادمة ولا يقتصر على مصلحة الحكومة وحدها.

الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الجمعة في مدينة إسطنبول إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، وذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن ملف الهجرة الذي عقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تركية شاملة لإدارة الهجرة تقوم على التوازن